يزم دي او داسي لغي اوشي او كباران اوشو كنا نو موسم بخولي شي جي خبشي زبردست بشي او دير زياد زبردست بشي